صلى على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لجراح سلسبيبا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ان لهم اجرا حسنا

فسنيسره للعسرى. وأما من باطل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. صدق الله مولانا العظيم. رب اشرح لي صدري

والشكر لله ولا حول ولا قوة إلا بالله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم مصطفى محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر للذين آمنوا وآمنوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. واعلموا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على إبراهيم وعلى إبراهيم وبارك على محمد وعلى محمد.

فأنت السميع العليم وتب علينا يا الله فإنك أنت التواب الرحيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى والقربى والفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ونذكر الله أكبر. آمين.

وسلم سووا صفوفكم فصفي من تبن صلاة صغري إتال اسكان لنبت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم استغفر الله العظيم استغفر الله

التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمدا الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثهم مقاما محمودا الذي وعدته.

التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمدا الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثهم مقاما محمودا الذي وعده.

التامه والصلاه القائمه آتي سيدنا محمدا الوصيله والفضيله والشرف والدرجه العاليه الرفيعه وبعثهم مقاما محمودا الذي وعده.